0: كامبس بودو
1: شتو نعم
2: راديو الجامعي 88.1
3: 88.1
4: I need your arms around me. I need to feel your touch.